0: شوف الكيلومتر 6 كيلومتر متوسط، شوف داك السيمون في المول الجماع ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: La música que marcó a toda una generación.
2: Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad.
1: El rock en español se escucha en Frecuencia Estelar, Onda Radio.